بالدقة عندما تبدأ نعوش الجنود الأمريكيين والضباط الأمريكيين بالانتقال النعوش عندما جاءوا عموديا ويعودون أفقيا، سيدرك ترامب وإدارة ترامب أنهم فعلا خسروا المنطقة وسيخسرون الانتخابات. وإذا تحقق هذا الهدف، وسيتحقق هذا الهدف إن شاء الله، سوف يصبح تحرير القدس على مرمى حجر. عندما تخرج أمريكا من المنطقة، سيجمع هؤلاء الصهاينة ثيابهم في حقائبهم ويرحلون. قد لا نحتاج إلى معركة مع إسرائيل.

بك وفرقا منك وشوقا إليك يا ذا الجلال والإكرام، حبب إلي لقاءك وأحبب لقاءك.

تردني بهلكة ولا تردني بعذاب أليم. اللهم تقبل مني وأعلِ ذكري وارفع

المريض. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى الى ارواح المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة.

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلامه عليه، أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلى الله عليهم. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب.

العالمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله.

ربنا الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد يا خير المرغوبين يا خير المرهوبين يا خير المطلوبين يا خير المسؤولين يا خير المقصودين يا خير

يا خير المدعوين يا خير المستأنسين سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

عدلا ولا أعتمد إلا قولا ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة

من الشرك والإلحاد، وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري، وبالمغفرة عمري، إنك أنت الغفور الرحيم. Sunday is the day of Imam Ali alayhi salam and Hazrat Zahra salamullahi alayha. Ziyarat of Imam Ali alayhi salam. As-salamu ala al-shajarat al-nabawiyya wal-dawhat al-hashimiyya al-mudhi'at al-musmirati bin-nububba al-munikati bil-imama وعلى ضجيعيك آدم ونوح عليهم السلام. السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك وعلى الملائكة المحذقين بك والحافين بقبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين. هذا يوم الأحد وهو يومك، وباسمك وأنا ضيفك فيه وجارك، فأضفني يا مولاي وأجرني، فإنك كريم تحب

فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوته منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلته عندكم وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليهم أجمعين. زيارة of حضرت زهراء سلام الله عليها. السلام عليك يا ممتحنة، امتحنك الذي خلقك فوجدك، لما امتحنك صابرة أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما. وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما، لتسر نفسي فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خاتم النبيين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما عن الإمام المنتظر وحجة الله الثاني عشر ابن العسكري المنتظر، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صلوات.

وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي.

0: هوري
1: إن الرأس لي أنا من أمسك بجسد الحسين، والشمر من احتز رأسه. وحين تراجع الفرسان وقد أصابهم خوف من رؤية الحسين وهيبته المشرفة وعينيه المشعتين، قتلة خائفون وقتيل لا يهاب. ومع هذا تقدمت وحدي غير هياب ولا خائف، وقلت للشمر اضربه، وإن لم تفعل سأفعل.
2: هذا صحيح، أنت من ثبت جسد الحسين على الأرض، والشمر فصل الرأس ووهبه لي. عندها قال ابن زياد: الرأس لك يا خولي، بعد أن تأكد من أن ابن سعد هو الذي وهبني إياه.
1: أنا صاحب الرأس يا خولي، لا أتركه حتى تعطوني ما يعادله ذهبا، فهو رأس الحسين. هو يساوي ملك عبيد الله، بل يساوي رأس الخليفة في الشام وأكثر.
2: لقد قضى الأمير ابن زياد وانتهى الأمر لصالح يا سنان، وأنت أخذت ما تستحق من عطاء، فلا تحاول أن تراوغ، وإلا اضطررتني العودة إلى الأمير مرة أخرى، وسيكون مصيرك الحبس وربما القتل لأنك تخالف أوامر الأمير. أرى أن تدع رأس الحسين لي، وأمامك رؤوس كثيرة من أصحاب الحسين وأهل بيته.
1: لكنه رأس الحسين يا ابن الأصبحي، ألا تعرف من هو الحسين؟
2: الرأس لي، أتفهم؟

0: ماذا تريد أيها الرجل؟
1: ألا تعرفني؟
0: خولي؟
1: نعم خولي، خولي ابن يزيد الأصبحي.
0: وماذا تريد؟
1: الوقوف في مجلس الأمير.
0: عد إلى دارك أيها الرجل، الأمير نائم، هيا.
1: لو عرف الأمير ما أحمله لهب مسرورا.
0: أمجنون أنت؟ تريدني أن أنقذ الأمير في هذه الساعة؟
1: لابد من إيقاظه أيها الجندي، فأنا أحمل البشارة.
0: بشارة؟ أية بشارة؟
1: البشارة التي سيدفع لي الأمير من أجلها صناديق من الذهب والدراهم، فأنا أحمل ثروة لا تقدر بثمن، أنا من ظفرت بالغنيمة.
0: أغرب عن وجهي أيها الرجل، هيا.
1: سأغرب، لكن غدا لناظره قريب.
2: أحسب أنك كاذب فيما تدعي.
1: ويحك يا ابن طفيل، أتتهمني بالكذب؟ إنها 50. اطمأن قلبك الآن.
2: حسنا،
1: إلى أين؟
2: أدخل إلى المسجد كي أصلي.
1: ليس قبل أن تريني ما في كيسك.
2: أظن أنني أحمل المبلغ نفسه.
1: تظن؟ إذا في كيسك أكثر من 50 درهماً.

0: احصيها ان شئت.
1: ولم لا؟ انها 50 حقا. خذ، هذا ليس عدلا. الامير انصفك في الوقت الذي ظلمني فيه.
0: وما الظلم الذي حاق بك؟
1: انال كما نلت انت، 50 درهما فقط.
0: ارى ان الامير انصف وهو يعطي محاربين في موقعة واحدة الأجر نفسه.
1: أنا الذي حملت رأس الحسين إليه،
0: وأنا الذي ضربت رأس الحسين بسيفي. أيهما أكثر مشقة، أن تضرب بسيفك رأس الحسين أم أن تحمل الرأس بعد مصرع صاحبه؟
1: أنت واحد من كثرة تداعوا على الحسين وقضوا عليه، أما أنا فقد حملت الرأس بعدما تردد الكثيرون في حمله.
0: كل ما أعرفه أنا الأمير أنصف فيما أعطى.
1: وأنا أخالفك الرأي.
0: بإمكانك أن تمضي إليه معترضا.
1: وهل تظنه يلتفت إلي وداره يعج بالسبايا والأسلاب؟ نسينا الصلاة يا رجل.
0: ليس قبل أن تخبرني الآن هل ستمضي إلى ديارنا أم أنك ستمكث في البصرة يوما أو يومين.
1: تسألني أم تخيرني؟
0: أخيرك.
1: والله نفسي تطوق لمأدبة الأمير.
0: أتظنه يدخلنا داره مرة ثانية؟
1: لا أجد مبرراً له ليغلق باب الدار في وجوهنا ونحن نذود عن حياضه ضد أعدائه.
0: كان هذا حدث ومضى.
1: دعنا نجرب.
0: نسينا الصلاة يا رجل.
1: أراك قد رجعت، ما الذي منعك من دخول المسجد؟
0: هذه
1: أتراها تحوي صندوق دراهم شبيها بصندوق الأمير؟
0: أنسيت أنني أحتفظ بقلنسوة الحسين؟
1: وما الضير في ذلك؟
0: أخشى أن رآها أحد فيتعرف عليها.
1: هذا شيء فاتني حقا. ماذا لو وضعتها هنا ريثما تقضي صلاتك؟
0: لا، سأخفيها جيدا وندخل لكي نصلي سويا.
1: بسرعة إذن حتى لا نضيع صلاة العصر.
2: أهلاً وسهلاً.
3: أهلاً جعدة.
2: تفضل.
3: شكراً.
2: لا أدري ما الذي أبطأ حكيماً عن داره.
3: قلت إنه ذهب إلى دار الأمير؟
2: هذا ما أخبرني به على عجل وهو يعدو للحاق بخولي.
3: ومن خولي هذا؟
2: هو خولي بن الأصبحي، جار يقيم على مقربة منا.
3: وهل طريق خولي إلى دار الأمير أيضاً؟
2: بالطبع، فهما رفيقان منذ زمن.
3: لم تخبريني، ما حاجة زوجك في دار الأمير؟
2: لا أدري.
3: كيف لا تدرين وأنت زوجته؟
2: اعتدت على ذلك، يمضي في سبيله فأودعه ثم أنتظر مجيئه فأستقبله.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله، حري به أن يخبرك. ألا يخاف مكروها؟ ألا يهاب موتا؟ ما بك؟
2: أقلت موتاً؟
3: كل نفس ذائقة الموت، الموت يدركنا ولا ندركه.
2: أقلقتني يا دريد.
3: اطمئني، زوجك قوي البنية سريع البديهة، ومثل هذا يتدبر أمره. ثم إن الأمير يهفو إلى مثل هؤلاء.
2: ماذا تعني؟
3: أعني أن الأمير يقرب إليه من يتلهفون لمائدته، وما أظن زوجك إلا واحداً منهم.
2: يجيد اقتناص الفرص ويعرف من أين تؤكل الكتف.
3: وهذا الذي يغيظني في الرجل.
2: أها، يغيظك تدبر الرجل لأمره؟
3: بل يغيظني أن يبيع لسانه بقصعة أدم.
2: ألا زلت تناصب الخليفة العداء؟
3: والله ما كان يزيد بن معاوية صاحب شهامة وعدل ومروءة وإنصاف كي يتخذ موقفاً آخر.
2: لكل امرئ أحاسيس وميول.
3: والله لكنت أعلم أحاسيس حكيم وميوله ما زوجتك إياه. ما بك تنظرين إلي هكذا؟
2: اندهش لقول لم أسمعه منك من قبل.
3: فاض الكيل، ما ذهب زوجك إلى أمير الكوفة إلا ليؤدي حاجة ويأخذ حاجة.
2: أي حاجة تعني وقد ذهب إلى الكوفة في تجارة تجلب ربحا؟
3: أي تجارة هذه وقد انتشق السيف والدرع؟
2: الطريق ملأ باللصوص وقطاع الطرق.
3: أرجو أن يكون ذلك.
2: كل ما أخشاه أن يقع حكيم ضحية إيثاره.
3: أي إيثار تعنين؟
2: إيثار يدفعه لمساعدة الآخرين ولو كان ذلك على حساب نفسه.

0: أتسخر؟
1: ما رأيت رجلا يحب نفسه كما يحب نفسه حكيم.
0: أنت تتحامل عليه.
1: هذا هو الواقع.
0: إذن أنت ما زلت تجهل زوجي تماما.
1: بل حفظته تماما. إيثاره لنفسه وليس للآخرين يا جعدة.
0: ألا ترى ما حدث في المدائن إيثارا مثلا؟
1: وما الذي حدث في المدائن؟
0: فقد عينه بالدفاع عن امرأة أراد بها رجلان سوءا. ما بك يا دريد؟ ألا تصدق ذلك؟
1: لن أصدقه بالطبع،
0: لكنه حدثني بهذا منذ وصوله.
1: هذا حديثه، حبذا لو استقيت ذلك الخبر من الآخرين.
0: وماذا يقول الآخرون؟
1: خير لك أن تسأليهم بنفسك.
0: أسألك أنت، فأنت أخي.
1: ما فقد عينه زوجك إلا لأجل نزوة.
0: نزوة؟ أي نزوة تعني؟
1: تلك التي تدفع رجلا ليسترق النظر إلى امرأة تستحم.
2: انتظر يا رجل، لماذا تعدك بعير لسعته الدبابير؟
3: أطبق فمك واتبعني.
2: تعال إلى هنا، أخبرني ما الأمر.
3: لا شيء، لا شيء.
2: كيف تدعي لا شيء وقد خرجت من المسجد دون أن تتم صلاتك، وقطعت علي صلاتي أيضا لألحق بك؟
3: دفعني إلى ذلك ذاك الرجل.
2: أي رجل تعال؟
3: ذاك الذي كان يصلي وحيدا في زاوية المسجد،
2: صاحب القامة الطويلة والسمرة الواضحة.
3: ألم تره كيف كان يطير النظر إلي؟
2: ما الذي يخيفك منه؟
3: قصة لا أحبذ سردها.
2: هي قصة ثأر؟
3: لا.
2: تتعلق بالعرض والشرف؟
3: لا.
2: إذا كانت لا هذه ولا ذاك، فما الذي يدفعك لمثل هذا الخوف؟
3: قلت لك قصة أحتفظ بها الآن.
2: إلى أين تمضي؟
3: إلى ديارنا.
2: الشمس بدأت تميل للغروب.
3: ماذا عسانا أن نفعل غير ذلك؟
2: اسمع، نمضي إلى دار الأمير، نأكل من مائدته وننام في فنائه حتى يبزغ الفجر.
3: أنت محق فيما تقوله، لكن ماذا لو كان ذاك الرجل على مائدة الأمير؟
2: سأخنقه بيدي هاتين أو أن تبوح لي بما تسره.
3: اسمع يا حكيم، اسمع، لهذا الرجل دين في ذمتي.
2: ما كان سداد الدين يدفعك للهروب من المسجد؟
3: خشيت الفضيحة.
2: أنت؟ أنت بت تخشى الفضيحة. قل لي، كم هو دين الرجل؟
3: 100 درهم.
2: والله لو أعطيته دراهمك الخمسين ما قطع عنقك من أجل الباقي.
3: أنت لا تعرفه، إنه يستبيح دمك لأجل دانق واحد. ما الذي يدفعك لأن تحدق بي هكذا؟
2: لو اختلقت كذبة غير هذه لكنت استسغتها.
3: أتحاججني يا ابن طفيل في نوازعي ومشاعري؟
2: بل أحاججك في أمر تخفيه عني، ونحن رفيقا حرب ورفيقا درب.
3: لا تشغل بالك في أمر يقلقني وحدي، لنحاول أن نجد سبيلنا الليلة.
0: كل هذا حدث في المدائن؟
1: نعم.
0: وممن استقيت ذلك؟
1: من أهل ثقة وأهل صدق.
0: يا له من كاذب، اختلق قصة تلك المرأة التي استغاثت به اختلاقا
1: كي يهمك أنه صاحب شهامة،
0: بل كي يغطي على عيبه الذي قام به. حبذا لو اقتلع له أمير المدائن عينيه الاثنتين.
1: لم يشأ إلا أن يفقا له العين التي كان يتجسس بها من ثقب الباب.
0: وصلت به الدناءة أن يتلصص على جارية تستحم.
1: دعك من هذا الأمر يا جعدة.
0: لا،
1: لا تجعليني أندم على سر بحت به.
0: لا صلة لك بالسر إن اكتشفته. أنت تحاول أن تبين لي زوجي على حقيقته.
1: ما أخبرتك ما حدث إلا لتعرف زوجك لاحقا، لا أن تحاسبيه على ما حدث. اسمعي يا جعدة، لا أريد لهذه الدار أن تهدم بزلة لسان، ولا إلى ثورة تتأجج في داخلك. حكيم في النهاية رجل تزوجته واخترته شريك حياتك. أصلحيه إن فسد وأطيعيه فيما أمر، إلا في معصية الله.
0: سأحاول أن أنسى ما حدثتني به رغم الثورة المتأججة في داخلي.
1: بل ستنسينه يا جوع.

0: Ya Rab. Ya Rab. أرجو ألا يكون حدسي مصيبا هذه المرة. هذه الجرة مليئة بالماء. وتلك رسمة الحطب. أين انطلقت شعثة في هذا الصباح؟ لابد أنها انتقلت إلى دار ذؤابة. سأفتش عنها هناك. يجب أن أستقي الأمر الذي يحيرني ويقض مضجعي.
1: كان علي أن أتفوه بالحقيقة منذ البداية.
2: وما الذي دفعك إلى حجبها عني؟
1: ستر ما يمكن ستره من خصوصيات دور تكمن في صدور ساكنيها. لا أخفي عليك يا صاحبي، وأنا أقص عليك قصتي، أشعر بالخجل ينتابني لأنني أنبش عيوب دارنا، دار عشت فيها ردحا وفارقته ردحا.
2: إن كان ذلك يؤلمك فبإمكانك أن تطبق فمك.
1: لا يا حكيم، لا، فأنت صاحبي ورفيق دربي وموئل سري. أو تدري ما الذي كان يدفع ذلك الرجل لملاحقتي؟
2: وكيف لي أن أدري وكل ما تفوهت به من أمره لم أصدق منه حرفا واحدا؟
1: هذا الرجل يدعى سويد بن مزاحم الأنصاري، كان قد تزوج أختي ذات يوم، لكن خلافا سرعان ما دب بينهما، خلاف يحدث بين كثير من الأزواج، فتدخلت مصلحا لدرء شقاق قد يحدث تطبيقا لأمر الله تعالى، لكن سويدا هذا أبى إلا أن يطلقها وفعل.
2: فعل ما أباحه الله له.
1: هذا صحيح، لكنني أردت الانتقام منه، لم أستطع أن أكتم غيظي جراء ما حدث، ولهذا دسست سما في مشرب غنماتي العشر فماتت جميعها.
2: تبا لك ولغيظك هذا.
1: غيظ لم ينتهي عند هذا الحد. عدت إلى ضأن كان يحابيه فقطعت رأسه ووضعته على باب داره.
2: إنك تثير اشمئزازي لهول ما فعلت. أقسم إن لهذا الرجل طول إنات أحسده عليها. كان عليه أن يقتلك في المسجد.
3: والآن ما الأمر يا نوار؟ هل حدث لزوجي مكروه؟ لما تلوذين بالصمت هكذا إذن؟
0: أخشى أن أسألك كيف تجيبين بما أخشاه.
3: وما الذي ستسألينه؟
0: أصدقيني القول، هل حدثك زوجك قبل أن ينطلق بالوجهة التي سيسلكها؟
3: وكيف لي أن أعرف؟ وكل ما قاله لي، تدبري أمرك ريثما أعود.
0: ما شفيتي غليلي.
3: هل هناك ما تخفينه عني؟
0: أبدا. دعيني أسألك، هل تناهى إلى سمعك ما حدث بكربلاء؟
3: وأين تكون كربلاء؟
0: يقولون أنها بقعة أرض لا تبعد عنا سوى مسيرة ليلتين.
3: وما أمر كربلاء هذه؟
0: يعسكر فيها الحسين بن علي وآل بيته وصحبه وهم في طريقهم إلى الكوفة.
3: وما الذي يقلقك في هذا؟
0: يقلقني ما سيحدث في كربلاء تلك، فقد بعث ابن زياد بجيشه لمنع الحسين مواصلة التقدم إلى الكوفة.
3: من أجل هذا أتيت وأنت قلقة ومضطربة؟
0: جعدة، ألا يكون زوجان قد اشتركا في جيش ابن زياد ومضيا لمنع الحسين من التقدم؟
3: لم أسمع بهذا أبدا. ولنفترض أن هذا ما حدث، أهذا الذي يزعجك إلى هذا الحد؟
0: كيف لا يزعجني أن يقف خولي شاهرا سيفه في وجه ابن بنت رسول الله؟
3: أتعتقدين حصول هذا الأمر؟
0: لا أدري، مجرد حدس.
3: هي أوهام تستولي على ذهنك إذن. أتعتقدين أن أحدا مهما بلغ فجوره ونذالته يشهر سيفه في وجه سبط رسول الله؟ ممن استقيت أخبارك تلك؟
0: من فارس مر قرب داري ليشرب قليلا من الماء.
3: وماذا قال لك ذلك الفارس؟
0: حدثني بما يملأ

0: قلبي قيحا ويشحن صدري غيظا.
1: فأنت تثيرين قلقي ثانية، أخبريني ماذا قال لك، انطقي.
0: يا ويلنا يا جودة، يا ويلنا.
1: ألي هذا الحد يا نوار؟
0: مصيبة ما بعدها مصيبة لو حدث ما أحسسته في داخلي.
1: لم أرك على هذه الحال أبدا من قبل.

0: ما الذي قالته نوار؟ أيعقل ما ذكرته؟ والله إنه لأمر جلل. لو صدق الخبر فنحن أمام غضب الله جميعا. كيف يقاتلون سبط رسول الله؟ يا للمصيبة، يا للمصيبة.
1: نوار،
2: أصدقني القول يا خولي، هل شهرت سيفك في وجه الحسين بن علي؟
1: أنا يا نوار؟ طبعا لا.
2: قل لي، هل وقفت على الفرات لتمنع عنه الماء؟
1: ماذا تقولين يا امرأة؟
2: إنما أسألك فأجبني.
1: إليك عني يا امرأة.
2: أفي سلتك هذا شيء سلب من آل بيته؟
1: من أوحى لك بذلك؟
2: إنما أسألك فاصدقني القول.
1: نوار، لم أقم بشيء من هذا على الإطلاق.
2: الحمد لله، باستطاعتي الآن أن أرتمي على صدرك وأستقبلك بقلبي وجوارحي. اسمع يا خولي، لو صدق حدسي وتأكد لي فعلتك مع ابن رسولنا، الويل لنا.
1: اسكتي يا امرأة.
2: الذل والعار سيلاحقنا، وأقولها لك صريحة، حرام على جسدي أن تلمسه يدان ملطختان بدم سبط رسول الله.
1: أزيحي عن صدرك هذا الوسواس.
2: أرجو ألا تكون أنت الوسواس الخناس.
1: كفي عن هذا الهراء يا حمقاء.

0: حكيم، أسألك سؤالا ليطمئن قلبي. حكيم،
1: اسمعي يا جعدة، لم أذق طعم النوم يوما وليلة، دعيني أنا.
0: أسألك عن الصرة التي حملتها.
1: لا شأن لك بها.
0: لن أدعك تنام حتى يطمئن بالي وترتاح نفسي.
1: أوف، ماذا تريدين؟
0: أي معركة خطها يا حكيم؟ يقولون إن معركة في كربلاء خاضها أميرك في وجه ابن بنت رسول الله فقضى عليه.
1: سمعت بذلك.
0: أخشى أن تكون ممن، أستغفر الله.
1: تخشين ماذا؟
0: أن تكون في عداد الذين قاتلوا الحسين بن علي.
1: اسمعي يا جعدة، هذه 50 درهما، تخشين ماذا؟ ها؟ تخشين ماذا؟
0: لا شيء يا حكيم، فأنت من أهل التقى والإيمان.
1: والحمد لله.
0: تذكرت، هل تعيد لي ما حدث معك في المدائن؟
1: قولي لي أولا، من أما دارك في غيابي؟ ها؟
0: لا أحد.
1: قولي لي يا جعدة، من أتى إلى داري في غيابي؟
0: تذكرت، أخي دريد.
1: دريد، بما حدثك؟
0: حدثني عن جاري.
1: كفى يا جعدة، خذي يا جعدة هذه 5 دراهم حلالا.

0: زلالا عليك، تستطيعين أن تشتري بها ما يزين ساعدك.
1: صدق من قال: لكل جواد كبوة ولكل رجل هفوة.

هي زوجتي تنتابها شكوك، علي أن أدفع هذه الشكوك وإلا أفسدت علي حلاوة الفوز والغنيمة.

0: رجل لا أطيق رؤيته، فهو من يحرض زوجتي ضدي ويسود حياتي.
1: هذه 50 درهما، بإمكانك عدها؟
2: لا أحبذ عدها قبل أن أعرف مصدرها.
1: قلت لك إنه عطاء الأمير.
2: لكنك لم تخبرني عن عطائك للأمير.
1: هي أجرة لكيس حملته إليه.
2: أهو كيس من ذهب؟
1: بل أغلى من الذهب والفضة يا نوار.
2: أصدقني القول يا خولي، ما ثمن ذلك الكيس الذي حملته لأميرك؟
1: إنك تبالغين بأسئلتك.
2: كلما خرجت من الشك أعدتني إليه.
1: عن أي شك تتكلمين؟
2: أتكلم عن حدس في داخلي أنك شاركت في قتال الحسين وصحبه.
1: أنا أفعل هذا يا نوار؟
2: وما الضير في هذا؟ والثمن ذلك الكيس من الدراهم.
1: أنت تحاولين الإيقاع بي.
2: وهل أنت تخدعني كي أوقع بك؟
1: دعك من هذا يا امرأة، دعك من هذا. ما رأيك أن تأخذي نصف تلك الدراهم؟ 3/4، بل كلها لك دفعة واحدة.
2: أسألك يا خولي، ما الذي دفع الأمير ابن زياد أن يعطيك كيس الدراهم هذا؟
1: أقول وتكتمين.
2: ما الذي فعلته يا خولي؟
1: قتلت رجلا.
2: سفكت دما؟
1: درءا لسفك دماء.
2: ومن يكون الرجل المقتول؟
1: رجل حاول قتل الأمير في باحة القصر.
2: ما الذي منعك أن تخبرني ذلك منذ البداية؟
1: خشيت أن تأخذي الأمور في غير محملها كعادتك.
2: لست طواقة لدراهم مشبولة بدم الآخرين. خذ يا خولي.
3: كتفي.
4: ما بك يا حكيم؟
3: أشعر بخناجر تغوص في كتفي.
4: أين؟
3: وتنتقل إلى ذراعي. ها هنا.
4: هنا؟
3: ها هنا. أخفضي أكثر. اضغطي أكثر.
4: أكاد أمزق لحمك وأنت تطلب المزيد.
3: ومع ذلك لا يخف الألم.
4: أكنت تخفي الألم عني؟
3: أبدا، منذ وصولي إلى هنا شعرت بذلك الألم، لكنه كان ألما خفيفا. أما الآن فإنه ألم لا يطاق.
4: هل اصطدم ذراعك بشيء صلب؟
3: لا.
4: أتكون قد تعرضت للبرودة والسخونة في آن واحد؟
3: لا.
4: أتكون قد أثقلت عليها بحمل السيف؟
3: دعك من أوهامك تلك، واحضري لي ما يخفف عني ألمي. هيا.
5: لا أكلت بيمينك ولا شربت، وأماتك الله مع الظالمين.

0: ويحك يا رجل، جئتك ضيفا.
1: وما يريد الضيف مني؟
0: ماذا دهاك يا رجل؟ بل ماذا دهى القبيلة بأسرها حتى ينظر إلي معظم أبنائها نظرتهم للبعير الأجرب؟
2: الجواب عندك.
0: والله ما كان جواب دون سؤال.
2: أصدقني القول، أين كنت؟
0: عجبا والله، عجبا والله، ماذا أصابكم حتى بات الواحد منكم يقول لي أصدقني القول؟ أتحسبونني كاذبا؟
2: أسألك يا خولي فأجبني، هل كنت في كربلاء؟
0: أي كربلاء هذه؟ لا أخفي أنني كنت في دار الأمير ابن زياد.
2: وما كنت تفعل هناك؟
0: أطلب معونته لأسترد حقي.
2: تطلب معونته وأنت شاهر سيفك؟
0: بل كنت أضعه في غمده اتقاء لعدو قادم أو وحش داهم. ما بك تحدق بي هكذا؟
2: أحاول أن أصدقك فلا أستطيع.
0: وما البينة؟
2: هذا الذي ينقصني.
0: ويحا لكم يا قوم، ويحا لكم، كيف تتهمون أخا لكم في الدين ولا تملكون البينة؟
2: بيننا وبين البينة خيط رفيع.
0: ألا تريد سداد دينك؟

0: لا.
1: وكيف ذلك؟
0: لا أريد دراهما، أتيت بها من رجل سفك دم الحسين وآل بيته وصحبه.
1: ومن أنبأك بهذا؟
0: من كنت رفيقا له وكان رفيقا لك.
1: أتقصد صهرك حكيم ابن طفيل؟ وهل ادعى أننا كنا نقارع الحسين بن علي؟
0: لم يخبرني بذلك، بل أخبرني من أين جئتم بالدراهم.
1: والله ما كان سرا نخشى البوح به، أتينا بها من أمير الكوفة عبيد الله بن زياد الراعي مسؤول عن رعيته بمائها وطعامها وسكنها.
2: ألا تذهب عني يا رجل فتريحني من مال أخشى وباله، وأريحك من مال عليك سداده.
3: هذا شيء يرضيني ويثلج صدري، لابد من التخلص من دريد هذا، فهو يعاظم شكوك زوجتي ويقض علي مضجعي.

يا لهذه الرائحة الزكية، أي دم هذا وأي قلنصوة تلك؟ والله لست أهلا لتضعها على رأسك يا حكيم وأنت نتن كما عهدتك، لا تقرب ماء إلا حين الوضوء. أي رأس ذاك الذي كان يعتمرها؟

0: ما بك؟
1: أسألك أولا عن هذا الرجل.
0: لا أعرفه.
1: كيف لا تعرفينه وهو قد كان قريبا لكم؟
0: قريبا لنا؟
1: ويحك يا نوار، هذا سويد بن مزاحم الأنصاري ورب الكعبة.
0: ومن يكون سويد هذا؟
1: زوج لشقيقة زوجك.
0: ما بك؟ تهذي يا ابن طفي؟
1: أهذي؟
0: لأن خولي ثاني اثنين في دار والده، خولي وشقيقه نزار.
1: أما سمعت بأخت له تدعى براقش؟
0: هل هو الذي أنبأك بهذا؟
1: لا.
0: اطمئن، من قال لك هذا الخبر فهو يهذي دون شك.
2: أرأيتي؟ ما رأيك بالذي يحدث يا نوار؟ أن يفور الدم بهذا الشكل، أليس شيئا عجيبا؟
0: إن في الأمر سرا، دعينا نستعيد ذاكرتنا. قلنسوة تفور دما، ألا يكون هناك رابط بين تلك القلنسوة وبين يد زوجك اليمنى التي بدأت تؤلمه منذ البارحة؟ وزوجي الذي ما إن أتى الليل حتى اجتاحته الذئاب من كل صوب.
2: أتقولين الذئاب؟
0: وهم يسيطر عليه كلما رقد في فراشه. هناك خيط رابط نجهله بين هذه الأمور الثلاثة. اسمعي يا جعدة، ألم تسألي زوجك ما الذي دفع الأمير بن زياد أن يعطيه 50 درهما؟
2: بلى سألته.
0: وبما أجابك؟
2: أخبرني أنه عمل حارسا على باب الأمير، وأنه قتل رجلا كان يحاول الفتك بالأمير.
0: حدثني زوجي بمثل هذا، يبدو أنهما اتفقا على ترديد الكلام نفسه.
2: لا أظن ذلك.
0: وهل حدثك بشيء آخر؟
2: أخبرني بأن زوجك ما تقاضى 50 درهما من الأمير إلا لأنه حمل إليه رأسا.
0: رأس؟
2: أظن رأس من كان يعتمر تلك القلنسوة.
0: هل أكد لك زوجك ذلك؟

0: لا، تذكري جيدا، ألم يقل لك من كان صاحب الرأس؟
1: لا أنكر أن الخمسين درهما شغلتني عن أي شيء آخر.
0: إليك عني.
2: خولي، ألا تريحني وتقطع يدي؟
3: أقطع يدك؟ ماذا دهاك يا رجل؟
2: بت لا أستطيع تحريك أصابعي، كأنما توقفت لحينها.
3: حاول يا حكيم، حاول أن تحركها.
2: لا أستطيع.
3: حاول.
2: لا أستطيع.
3: عجبا والله، أحدث ذلك فجأة؟
2: نعم يا صاحبي، حدث ذلك فجأة منذ مساء أمس وحتى ظهر اليوم.
3: وكأن القدر ينتظرك على باب دارك. لست بحال أفضل من حالك، سوى أن يدي اليمنى لا زالت بخير. أنا مثلك، لا زالت الذئاب تطاردني في الليل فلا يغمض لي جفن. ما بك يا رجل؟
2: إنه قابع في الماء.
3: من تقصد بذلك؟
2: العدو، العدو الذي يلاحقني لينال مني.
3: انزع تلك الأوهام التي تراودك، الماء لا زال صافيا كصفحة القمر. حاول ثانية وأنا سأساعدك.
2: لا لا،
3: تبقى ظمئا وأنت قرب الغدير.
2: إنه قدري أن أضمأ وأنا بجانب الغدير.
3: ألا ترى يا صاحبي أن هذا المشهد يتكرر ثانية؟
2: ماذا تعني يا خولي؟
3: أن تكون عطشانا وأنت قرب الماء.
2: والله لم أمنع الحسين وصحبه من شرب الماء، أقسم على ذلك.
3: لو كلفت بهذا لفعلت.
2: لا أدري.
3: أراك تبرئ نفسك وأنت الذي ضربت الحسين على رأسي بسيفك وسرقت قلنسوته،
2: وأنت الذي حملت الرأس مزهوا لدار ابن زياد.
3: علينا أن نضع هذه الأمور خلفنا وننظر أمامنا.
2: كيف يكون ذلك وكل من حولك يذكرونك بها؟
3: سآوي إلى مكان يعصمني من الخوف والاضطراب.
2: أخشى أن لا يكون لك عاصم بعد الآن، فالذي تخشاه أمسى في فناء دارك.
3: من تقصد بهذا؟
2: الرجل طويل القامة الشديد السمرة الذي كان يراقبك في المسجد.
3: ما الذي ذكرك به الآن؟
2: لقد رأيته أمس بالقرب من دار شقيقتك براقش.
3: حكيم، أنت تضمر شيئا.
2: أضمر سؤالا واحدا، ما الذي جعلك تخدعني وتدعي بأن سويد بن مزاحم كان زوجا لشقيقتك في حين لم يكن لأبيك من بنات؟
3: أنت محق في هذا، لم يكن سويد إلا ذلك الوهم الذي يلاحقني أينما حللت ورحلت.
2: وهم وقد رأيته بأم عيني مرتين؟
3: بل هو حقيقة.
2: أهو حقيقة أم وهم؟
3: بل هو مزيج من وهم وحقيقة. أتدري ما الوهم؟ هو أنك نلت أجرة فعل قمت به. أو أتدري ما الحقيقة يا حكيم؟ هي أنك ستدفع ثمن الفعل الذي أقدمت عليه.
2: ولكنك لم تخبرني من يكون سويد هذا؟
3: صاحب الغنمات العشر التي وضعت لها السم.
2: بدأت تهدي.
3: لكن الغلمات العشر تحولت فجأة إلى ذئاب عشرة. لن تنجو، ستجتاح الذئاب دارك ذات ليلة. لن تنجو، لن تنجو يا حكيم، لن تنجو.
2: كف عن هذيانك أيها الماكر.
3: لن تنجو،
2: لن
3: يا
2: ننجو.
3: حكيم،
2: بل سننجو.
4: يا ويلي، يا ويلي.
0: ما الأمر يا حكيم؟
4: وصلت إلى النقطة التي وعدت بها.
0: أي نقطة تقصد؟
4: تلك التي تعني

0: فلا أستطيع أن أكل بها ولا أشرب.
1: ستعود يدك إلى سابق عهدها إن شاء الله.
0: لا يا جعدة، لا، لن تعود. بقيت الثانية.
1: أي ثانية تعني؟
0: الموت مع الظالمين.
1: أنت تهذي يا حكيم.
0: بل هي الحقيقة، الحقيقة التي أخفيتها عنك أياما.
1: أي حقيقة تلك؟
0: حقيقته أنني ممن شارك في قتل الحسين بن علي في كربلاء.

0: الويل لك يا خولي، تشارك في قتل سبط رسول الله وتأتي بخمسين درهما.
1: إليك عني يا امرأة،
0: تحمل رأس الحسين إلى ابن زياد وتدعي أمامي غير ذلك؟
1: اصمتي يا امرأة،
0: والله لن أصمت أبدا.
1: خذي واصمتي.
0: أي دراهم تلك التي تحملها وهي نتاج دم الحسين؟ خذها لا بارك الله لك فيها ولا حشرني الله معك. اسمع يا خولي، حرمني الله عليك منذ هذه اللحظة. إنهما طريقان ولن يلتقيا حتى نلاقي الواحد الديان، طريق العدل وطريق الطغيان.
1: حكيم، أتعرف من هؤلاء القوم يا حكيم؟
2: لا، لا أدري.
1: أتراهم قطاع طرق؟
2: لو كانوا كذلك لأطلقوا سراحنا بعدما عرضنا عليهم دراهمنا.
1: ما تظنهم يفعلون بنا؟
2: وما أدراني. قل لي يا خولي، أتظن نفسك ظالما؟
1: وبما ظلمت؟ وأنا لم أنقل سوى رأس الحسين إلى ابن زياد. أنا لم أقتل الحسين ولم أشارك في دمه.
2: لكنك شاركت في المعركة وشهرت سيفك بوجه الحسين. قل لي، أكنت تقتل الحسين لو عرضوا عليك ملك الري برمته؟
1: لا أدري، لا أدري.
2: سنان، أتعرف من هؤلاء القوم المربوطون مثلنا بالحبال؟
3: لا،
1: هؤلاء منعوا أصحاب الحسين من الوصول إلى الماء.
2: لا أستثني نفسي، لكنني أحاول أن أتبين ما سيؤول إليه أمري.
1: لا تبتئس يا صاحبي، سيأتي الفرج عما قريب.
2: بل سيأتي الموت الزؤام.
1: من أوحى لك بذلك؟
2: الحسين بن علي، حين قال لي:
4: لا أكلت بيمينك ولا شربت، وأماتك الله مع الظالمين.
2: وها أنا ذا لا أستطيع أن آكل بها ولا أشرب، وأنا الآن مقيد مع الظالمين.

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلى الله عليهم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
0: الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد اللهم إني أعوذ بك في هذا يوم الأحد وفيما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأعوذ بك من الشك والشبهة والحرص والحسد والغضب والشهوة برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته أقوم وأقعد

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

صلي على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا حجة الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله

0: سبحان الله سبحان الله.
1: الله أكبر الله أكبر.
0: سبحان ربي الأعلى وبحمده.
1: الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد يا أقرب من كل قريب.

شريف، يا أرفع من كل رفيع، يا أقوى من كل قوي، يا أغنى من كل غني، يا أجود من كل جواد، يا أرأف من كل رؤوف. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد.

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله

الله أكبر، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: For 60 years, Tanfoam has been part of the dreams, comfort, and lives of Tanzanians. Generations have changed, times have changed. But one thing has remained the same, the assurance of a good night's sleep. Today, this legacy of excellence has earned Tanfoam official recognition as a super brand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على خير خلقه وأشرف بريته شفيع المذنبين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد
2: اللهم صل على محمد
1: عجل فرجهم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف اللهم

بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب

أن ننهزم نتيجة سقوط قائد عظيم من قادتنا، بل يجب أن نحمل دمه، ويجب أن نحمل رايته، ويجب أن نحمل أهدافه، ونمضي إلى الأمام بعزم راسخ وإرادة وإيمان وعشقا للقاء الله كعشق قاسم سليمان.

المريض. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى. الى ارواح المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلم عليه أشهد أن عليا ولي الله صلى الله وسلم عليه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس

0: الناس.
1: الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر.
0: سبحان ربي الأعلى وبحمده.
1: الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك باسمك يا إلهنا يا ربنا يا سيدنا يا مولانا يا حافظنا يا ناصرنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا، سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

0: الله أكبر
1: سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد
0: سمع الله لمن حمده الله أكبر
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله
0: الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف
0: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلم عليه أشهد أن عليا ولي الله صلى الله وسلم عليه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

0: الله أكبر
1: سبحان ربي العظيم وبحمده
0: سمع الله لمن حمده الله أكبر
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله
0: الله أكبر الله أكبر
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده
0: الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

0: الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: سمع الله لمن حمده، الله أكبر.
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله،
0: الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، الله أكبر.
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك التوبة قبل الموت، والراحة عند الموت، والمغفرة بعد الموت، والعفو عند الحساب. العفو العفو العفو.
0: الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرذين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال المعصوم عليه الصلاة والسلام: السلام على ولي الله وحبيبه، السلام على خليل الله ونجيبه. صلوات. I've been asked to speak for a few minutes in English and then in Urdu, so I'll be speaking in English first. I've chosen Ziyarat-e Arba'een, as it is the Ashraf Arba'een, so I'll be talking about Ziyarat of Imam Hussain alayhi salam, which is associated to Arba'een of Sayyidul Shuhada alayhi salam. First of all, there are many things associated only to Imam Hussain alayhi salam. So there are things which are common between all the masumeen infallibles, and there are fadail and virtues which are specified to each one of the masumeen alayhi salam. So only the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam is Sayyidul Mursaleen or Khatamun Nabiyyin, or only Imam Ali alayhi salam is Sayyidul Awliya and Sayyidul Awsiya, and it's only Hazrat Fatima Zahra who is Sayyidatun Nisa. So likewise, there are specified fadail for each one of the imams, and there are common fadail between them all. So they all have ilm al-ladunni, they all have special

0: تنام وتتركني وحيدا تبا لها من صحبة، تنام ملء جفنيك ولا تبالي. أتظن أنك بمنأى عن الخطر؟
1: كأنني سمعت شيئا. لا لا لا،
2: حرملة، ما الذي تفعله هناك؟
1: أظنني سمعت وقع أقدام.
2: أين؟
1: من هذه الناحية. لا لا لا، من من من من تلك.
2: احسمها يا رجل، من هذه الناحية أم من تلك؟
1: لا من هذه ولا من تلك.
2: أيها الرجل الذي ملأه الوسواس حتى أذنيه، بربك ماذا دهاك؟ إن طار هوام بجناحيه، خلته وقع أقدام تتجه إليك، وإن اهتز سعف نخيل، قفزت عن الأرض رعبا وقلت هذا صليل سيوف، وإن عدا ابن آوى ظننته وقع حوافر خيل. هذا مكان لا يطأه إلا هارب من سيف أو يائس من حياة.
1: أنا كل ما ذكرت وأكثر يا ابن ربحي، فدعني دعني يا ابن ربحي دعني. لقد

0: لقد تملكني الخوف وأحاط بي الرعب.
1: إني لا أعجب، كيف تخوض غمار كربلاء وأنت على هذا النحو من التطير؟
0: لم أكن كذلك يا صاحبي، لا أدري ما الذي حدث لي بعد خروجي من كربلاء. لم أتلذذ بنوم، لم أهنأ في ظلام، أحس أن أقداما تتعقبني. أنا أتعذب يا شبث، أتعذب.

0: ويترصدك ولم تخبرني؟
1: أنصت، ألا تسمع شيئا؟ لكنني أسمع وقع أقدام.
0: حرملة، اذهب عني بأوهامك ودعني أنام.
2: ابقى بجانبي يا شبث، ولا تتركني لهواجسي.
0: بربك، ماذا فعلت بكربلاء؟ راكيسك منتفخا.
1: 55 درهما.
0: 55 درهما؟ أتراك أنت الذي قتلت الحسين بن علي؟
1: لا، ولكنني فعلت ما استحققت عنه هذا الكيس.
0: ألديك عائلة؟
1: كانت لدي عائلة.
0: وأين هي الآن؟
1: بعضها مات وبعضها أجهل مصيره.
0: أنت تتحدث عما يقرب من 3 سنوات.
1: لم أشأ العودة إلى دار لا أجد فيها أحدا.
0: وأين زوجتك؟
1: طلقتها.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. لديك ذرية؟
1: رضيعة مضت في رحمة الله.
0: وأين أهلك وعشيرتك؟
1: لست في مأمن منهم.
0: من أي طينة أنت يا حرملة؟
1: من طينة البشر طبعا.
0: أشك في ذلك، وإني على يقين بأن لك ماض لا يحسدك عليه أحد.
1: ماض أخبئه لنفسي؟
0: إن كان كذلك فاحتفظ أنت بماضيك ودعني أنام.
2: لا لا يا ابن ربعي، ابقى بجانبي، لا تنام وتتركني، دعني أحدثك وتحدثني.

0: أين تصوب سهمك يا حرملة؟
1: نحوك طبعا. أحاول أن أتبين إذا ما كنت أستطيع إصابة إحدى عينيك أو رمي إحدى أذنيك.
0: وهل هي غريبة عنك؟ وأنت لا تبخل بسهامك على قط يمر أو كلب يعبر أمام الدار؟
1: وماذا أفعل يا رقية؟
0: ابحث عن عمل، اذهب إلى أزقة الكوفة، إلى سوقها، علك تجد عملا.
1: لقد بحثت كثيرا يا رقية ولم أجد شيئا، ثم إنني لا أجيد إلا استعمال قوسي هذا والرعي.
0: اذهب إلى أخي جعفر.
1: أخوك؟ وماذا يستطيع أن يفعل أخوك؟ ثم إنني أشعر بأنه لا يحبني.
0: ومن قال إنه لا يحبك؟ إنه لا يحب أفعالك وما أنت فيه.
1: وما بها أفعالي يا أخت جعفر؟ أتدرين؟ اذهبي وأسكت ابنتك فهي تناديك.
0: أليست ابنتك أيضا؟ احملها ريثما أنهي أعمالي.
1: ويحك يا رقية، أتريدين مني أن أعتني بابنتي وأنت في الدار؟
0: ألست والدها؟
1: والله لو شككت لحظة واحدة بذلك لجعلت سهمي يستقر في قلبك. هيا، هذا ما كان ينقصني، أن أعتني بالأطفال. فأنا لقد بدأت أفقد تركيزي.
2: أهلا وسهلا بقعفص.
3: أهلا بك،
2: إني مشتاق لك كثيرا. تفضل.

0: سلمت يداك. الحمد لله الذي أباح لنا الماء إلا أن يكون نجسا أو حراما.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. أين أهلك؟
1: ذهبوا جميعا.
0: إلى أين؟
1: بعضهم ذهب إلى المكان الذي لا بد منه، وبعضهم الآخر ذهب على سنة الله ورسوله.
0: كنت سأسألك عن هؤلاء الذين ذهبوا على سنة الله ورسوله.
1: عمن تسألني منهم؟
0: عن شقيقتك رقية.
1: تزوجت رقية وولدت.
0: لكل نصيبه في هذه الحياة.
1: وأنت ألم تتزوج بعد؟
0: لا.
1: وما الذي منعك من الزواج؟
0: هذا الذي بين ضلوعي.
1: أكنت تهوى رقية؟
0: ولأجلها عزفت عن الزواج في قبيلتي، أملا أن أتي إليك ذات يوم وأطلب يدها للزواج على سنة الله ورسوله.
1: وما الذي منعك من الإفصاح بذلك وقد كنت تتردد إلينا دائما؟
0: حياء في داخلي.
1: آلمني حظك العاذر.
0: عسى ألا تكون مثلي.
1: نعم. لا لا لا، إنها في سعادة. هل تناهى إلى سمعك شيء من هذا؟
0: أبدا، إنما أرى على وجهك ارتباكا ينبو بعدم رضاك عن الطرف الآخر.
1: أخطأت في هذا يا قعفص، إنهما محبان عاشقان، وما عليك إلا أن تفتش عمن تسعدها وتسعدك.
0: أفعل إن شاء الله.
2: إذن فأنت قادم من الشام الآن يا ابن نمير؟
3: أجل، وها أنا ذا في الكوفة.
2: وكيف تركت الشام وأهلها؟
3: غيم عاصف ممطر.
4: أيكون ابن معاوية في خطر؟
3: أكاد أجزم أن يزيد يلهو في ملكه، والناس من حوله يطربون.
4: ومع ذلك فهو خليفة المسلمين.
3: نعم، ولهذا الخليفة خصلتان: عصبية يثلج بها صدرك، ومائدة يملأ بها بطنك ويقفل فمك.
4: ولكن هذا يشفع لذاك.
3: أحسنت أحسنت، هذا يشفع لذاك. أخبرني يا حرملة، إذا دعاك ذاك الخليفة إلى حرب عدوه فماذا تصنع؟
4: أعرف مقدار السرة أولا.
3: ما أنا الذي يحدد السرة يا حرملة.
4: ومن يحددها إذن؟
3: عبيد الله بن زياد،
4: أمير الكوفة الجديد.
3: أتعرفه؟
4: لم أره قط.
3: ألم يصلي فيك إماما؟
4: أتراه يصلي؟
3: ويحك، لا ترمي بالرجل إلى الدرك الأسفل من النار.
4: والله أخشى عليه من ذلك، وقد قتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة شر قتله.
3: لا يقوم الملك إلا بالسيف يا حرملة.
4: وابن زياد هذا لا يعرف إلا لغة السيف.
3: دعك من هذا واسمعني جيدا، الحسين بن علي خرج من المدينة إلى هنا، فوالله إن وصلها وبات بين أهلها لانقلبت الأمور واضطرب الأمن وغاص أهل الكوفة بدمائهم.
4: ساعتئذ أنتحي في داري، فما شأني والحسين بن علي ويزيد يا ابن نمير؟
3: حسبتك أكثر جرأة وأشد أقداما.
4: أتدفعني إلى حتفي يا ابن نمير؟
3: والله ما كان الموت إلا قدرا محتوما، ثم إن لك في الجهاد أجرين، أجر في الدنيا وآخر في الآخرة.
4: أعرف مقدار الأجر في الدنيا سرة من الدراهم، فما هو أجر الآخرة؟
3: حسبتك تسألني عن أجر الدنيا فقط.
4: الحر من ساوى بين الأجرين.
3: والعاقل ذلك الذي يربح الدنيا والآخرة معا.
4: كيف ذلك يا ابن نمير وأنت تدعوني لقتال الحسين؟
3: يعب من الدنيا كنوزها، فإذا ما اقترب أجله توجه نحو الآخرة، وهكذا يكون قد اكتسب الدنيا والآخرة.
4: ممن تعلمت هذا؟
3: من خليفة المسلمين يزيد بن معاوية، فما رأيك؟
4: رأيي أن أمضي على خطى خليفة المسلمين.
3: أحسنت وأثابك الله.
1: أين زوجك؟
5: خرج مع فارس أقبل من الشام.
1: ومن يكون ذلك الفارس؟
5: لا أدري، إنما سمعته ينادي بابن نمير.
1: ابن نمير؟ إنه الحسين بن نمير دون شك.
5: الحسين؟ أظنني سمعت بهذا الاسم.
1: تبا لذلك القادم.
5: أتعرفه؟
1: ومن لا يعرف من باع صلاته بدرهم.
5: باع صلاته بدرهم؟
1: نعم، حدث ذات يوم أن خير بين أن يصلي صلاة العصر أو أن يأخذ درهما، فاختار الدرهم.
5: الطيور على أشكالها تقع.
1: أترى حرملة يبيع صلاته بدرهم؟
5: بل يبيع أهله بدانق.
1: سأحدثك بأمر يجب أن يبقى سرا بيننا.
5: هو ذا حرملة قد أقبل.
1: إذن نتحدث فيما بعد.
2: ضيفك مضى إلى دارك يا جعفر.
5: من يكون ضيفك يا أخي؟
1: صديق عرفته منذ زمن.
2: صديقك هذا أفضى إلي بشجونه.
1: وبما حدثك؟
2: حدثني أنه كان يهوى فتاة، لكن الحظ العاثر منعها عنه.
5: أي حظ يعني؟
1: دعونا نخوض في حديث آخر يا قوم.
2: وما يضيرك في ذلك يا جعفر؟
1: تضيرني النميمة وتناول كرامات الآخرين.
2: ما بك يا جعفر؟ لم ننل من كرامة أحد، كل ما في الأمر أن حبيبته تركته وتزوجت من رجل آخر.
5: ما اسم ذلك الرجل؟
1: إنه دعك من اسمه يا حرملة، وحدثني عن صديقك الذي أتاك من الشام.
2: هو الحسين بن نمير، يدعوني إلى دار الإمارة.
1: ما لك ولدار الإمارة هذه؟
2: يأخذ غير النعيم وأنا أحرم منه؟
5: ولمن تترك دارك؟
2: هو في عهدتك.
5: ورضيعك؟
2: سيجد رزقه.
1: انتبه يا حرملة، لكل نعيم ثمن.
2: لا أرى المتنعمين ممن يدفعون الثمن.
1: لكنه الحسين بن علي.
2: لكن ابن زياد سيدفع لي، وأنا كما تعلم لا عمل لي.
1: ولم تجد إلا هذا العمل؟
2: مكره أخاك لا بطل.
1: لا تنسى أن الكوفة هشيم يابس ينتظر قبسا يشعله.
2: بت لا أهنأ إلا لمشهد النار المتأججة والدماء المراقة.
1: قل لي بربك، من أي طينة أنت؟ أتجد متعة في النار والدم؟

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الذي أبطأك عن الخروج يا ملك؟ سؤال يضج في داخلي. سله.
0: يقولون إنك قد عينت قائدا لجيش الأمير، فهل أصابوا أم أخطأوا؟
1: أصابوا وأخطأوا.
0: كيف؟
1: لقد طلب مني الأمير بن زياد أن أتسلم قيادة الجند فأصابوا، لكنني لازلت أتريث في إعطاء الجواب، وفي ذلك أخطأوا. إنني في حيرة من أمر حقا.
0: عجبت لحيرة رجل قد وصلت الحلوى قريبا من فمه فصد نفسه عنها وهو يشتهيها.
1: أشتهيها فعلا، إنما ثمنها مرتفع جدا لا أستطيع احتمالها.
0: وما ثمنها يا أبا حفص؟
1: ربما يكون دم الحسين يا ابن أنس.
0: دم الحسين؟
1: نعم نعم.
0: وكيف ذلك؟
1: عندما يصر الحسين على دخول الكوفة.
0: جنت على نفسها براقش.
1: ما لسبط الرسول يقال هذا، أنا من جنى على نفسه.
0: وكيف تجني على نفسك وقد عرض عليك نعيم الدنيا؟
1: لا تنسى نعيم الآخرة.
0: هو نعيم بنعيم،
1: ونعيم الآخرة خير وأبقى.
0: ما بك يا رجل؟ كلما فتحت بابا أغلقته.
1: لأن جميع الأبواب موصدة، ما من أحد يفتحها إلا بقوة السيف وسفك الدم. أو تدري كيف سيؤول الأمر إن سفك دم الحسين وصحبه؟
0: هو جنى على نفسه.
2: هل أصابك الصمم يا امرأة؟ ألا تستطيعين إسكاتها؟
3: إنني أحاول جاهدة فعل ذلك، ألم ترى بعينيك؟ من أنت ودعني لهذه المهمة؟
2: وكيف أنا؟ كيف أنام وصوتها يملأ المكان ويضج برأسي؟ أسكتيها؟
3: ماذا تريدون أن أفعل؟ جميلة، الآن أرجعك في مابكي. إيه يا ابنتي، مابكي.
2: ألا تسمع؟

0: يا أين أسكت طفلتك لتك يا رقية؟
1: وماذا أفعل؟ إنني لا أستطيع إفشاتها، أظنها مريضة.
0: اخرجي أنت وهي من الدار.
1: ماذا؟ تريدني أن أخرج في هذا الجو البارد وتصبحين مريضة؟ وأين تريدني أن أذهب؟
0: إلى جهنم. خذي ابنتك واخرجي بها.
1: تريدني أن أخرج في هذا الطقس البارد وابنتنا مريضة؟
0: وأنا أريد أن أنام. أريد أن أنام. هيا
1: الجو بارد يا
0: أخرجي.
1: الجو بارد.
0: هيا لا أريد أن أسمع صوتها.

0: عجبا والله عجبا. لما استوعب ما حدث بعد، كيف ماتت رضيعتك؟
1: ماتت كما يموت باقي البشر.
0: أعرف هذا، إنما لكل ميتة سبب.
1: سل أختك، ربما لديها الجواب الشافي.
0: أخبريني يا رقية، ما الذي حدث؟
1: أجيبي، لماذا التزمت الصمت؟
0: أيكون الذي حدث نتاج إهمالك ولا مبالاتك؟
2: أقسم لو قدر لي أن أضعها بين جفني لما تأخرت.
0: إذا ما الذي حدث؟
1: أنا أخبرك بالذي حدث.
3: أصيبت بنوبة سعال لم تتوقف، سعال أدى إلى الموت. هذا كل ما في الأمر.
0: هذا كل ما في الأمر. ما أظن السعال يميت بهذه السرعة.
1: بذا قضى ربك يا رجل.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا أشك أن موتها يقع على عاتقك يا رقية.
1: أجيبي يا رقية.
2: أأخدش وجهي؟ أمزق ثوبي؟ أدفن نفسي في التراب؟
0: هناك سر تخفيانه معا.
1: كل ما في الأمر أن أختك في حالة عصبية تقترب من الجنون.
2: المجنون هو الذي يرمي رضيعه في العراء طوال الليل.
0: ومن الذي رماها؟
2: سل.
0: بل أنا أسألك أنت.
2: بلغ السيل الزبا وما عدت أحتمل، ما عدت أحتمل ذلك الرجل الفظ الغليظ القلب.
1: ويحك يا امرأة، احفظي لسانك وإلا قطعته لك.
0: اسمع يا حرملة، أتجرؤ على رقية وشقيقها في الدار؟ ما الأمر يا رقية؟
2: كل ما في الأمر يا أخي أن صوت الرضيع أزعجه ليلا فأثر إسكاته للأبد.
1: لست شغوفا بالدفاع عن نفسي.
2: بعد ذلك رمانا خارج الدار ولم تحتمل الصغيرة البرد فماتت.
0: الويل لك يا حرملة، عادت إليك الجاهلية بوأد بناتها.
1: والله لو كان المولود ذكرا وأقض بصوته مضجعي لما ترددت بفعل ما فعلت.
0: ويحك، كيف ستلاقي ربك يوم القيامة؟
1: ألاقيه كما يلاقيه أبي.
0: وهل رمى أبوك رضيعه في العراء حتى مات؟
1: بل رماني أنا، رماني مذ كنت طفلا أدب دبيبا، رماني عري البدن في صقيع ليل عاصف وشتاء بارد. ولا أدري كيف كتبت لي الحياة.
0: كتبت لك الحياة لتقتل رضيعك؟ والله أعلم من كنت ستمتهن هذه العادة فتقتل رضع الآخرين. إليك عني يا رجل.
4: ومن يكون جعفرا هذا؟
3: جعفر الرجل الذي استضافك.
4: أتكون زوجا للرقية؟
3: أتعرفها؟
4: لا لا، إنما كان جعفر يلهج باسمها أمامي.
3: وما الذي يدفع أخاها ليلهج باسمها أمام رجل غريب؟
4: قد يكون عطف الشقيق على شقيقته.
3: أشتم منك رائحة الكذب.
5: حرملة، دعي الرجل.
1: سنتابع حديثنا فيما بعد.
5: هيا بنا انضموا إلى عمر بن سعد.
1: ومن يكون ابن سعد هذا؟
5: قائد الجيش. هيا

0: إلى متى ستبقين هكذا؟ تضعين يديك على وجهك وتغرقين في حزنك؟ لماذا تنظرين إلي هكذا؟ لقد ماتت وانتهى الأمر، والحياة يجب أن تستمر.
1: إن من تتحدث عنها يا حرملة هي ابنتي، أم أنك نسيت؟ يا قاتل ابنتي،
0: ما رأيك أن تقاضيني؟ اعقدي مجلسا مع أخيك جعفر وقاضيني، إنها ابنتي من ماتت أيضا يا أخت جعفر.
1: لو كانت كما تقول لما فعلت ما فعلت. أتعرف؟ لقد أصبحت أخاف منك.
0: يجب أن تخافي، إذا لم يكن لديك طعام في الدار يجب أن تخافي.
1: أتريد أن تأكل بعد كل ما فعلت؟
0: أنا زوجك ولي حقوق، وأولها إعداد الطعام.
1: أنا لم أعد أطيقك يا قاتل الكلاب، يا قاتل القطط، يا قاتل ابنتي.
0: أنت امرأة ناشز، وجب تأديبها.
1: وتضربني يا حرملة؟
0: أضربك وأطردك من داري. هيا هيا إلى دار أخيك.
1: أظن أن يستطيع العيش مع قاتل في بيت واحد.
0: اخربي عن وجهي قبل أن أرتكب ما لا تحمد عقباه. هيا هيا.
2: علام أنت حزينة يا رقية على زوج مضى لقتال ابن بنت رسول الله.
1: إنما أندب دارا لم أرى فيه السعادة قط.
2: خدعنا جميعا صدقيني، أظهر لنا عكس ما كان يبطنه.
1: ما عدت أستطيع الصبر يا جعفر. زوجي حرملة، قاسي القلب، خشن الطباع، بذيء اللسان، أو بعد هذا كله أصبر وقد عشت معه حولين كاملين؟
2: حظك السيء الذي لا نستطيع تبديله.
1: ألا نستطيع تقويم حظوظنا فنصيرها كما يحلو لنا؟
2: إلى أين تذهبين يا رقية؟
1: أذهب إلى طريق أختارها بنفسي.
2: ترومين الطلاق يا أختي؟
1: هو حل أرتاح فيه.
2: قرارك مر،
1: بل عسل طيب المذاق.
2: طيب المذاق بالنسبة إليك. أترضين أن يقال ابنة الباهلي طالق؟ ثم أن حله لن يكون إلا في يد حرملة. اسمعي يا رقية، لكل منا قدره، وقدرك مع ذلك الرجل. أعرف أنه فظ الطباع، سيء الخلق، لكنه بالنهاية زوج، وأنت حليلته.
1: أهو قدر لا نستطيع تغييره؟
2: ربما يكون كذلك.
1: ربما لا يكون، أنا لم أختر قدري بنفسي.
2: أحببت رجلا لم يفصح عن كوامنه، فحدث ما حدث.
1: سامحك الله يا قعفص، ظلمتني وظلمت نفسك.
2: اسمعي يا رقية، قعفص مضى في سبيله وأنت في كنف رجل، إياك والعبث بالنار.
1: والله ما وجدت نارا أشد لذة من نار زوج يرمي برضيعته في العراء حتى الموت.
3: من يكون هذا الرجل؟
4: حرملة الأسدي.
3: أخبرني عنه.
4: يكفي أن أقول لك إنه رمى برضيعته في العراء فماتت.
3: أظن أني بحاجة إليه.
4: وكم هو أجره؟
3: المعركة في بدايتها.
4: ذاك الرجل طماع.
3: لن نتفق إذن.
4: وإن كان يصيب بسهمه هواما يطير.
3: كلما أغلقت باب فتحت بابا آخر. اسمع، بما وعدت الرجل؟
4: وعدته بخير وفير.
3: إذن أبقه على هذا الوعد.
4: إنه صاحبي ولن أخذله.
3: وهل خذلتك يوما ما يا ابن نمير؟
4: إن لم تخذلني أنا فقد تخذله هو.
3: لن أخذله، اطمئن، سيعود إلى داره وفي كيسه ما يصبو إليه.
4: وربما لا يعود.
3: هذا قدره وقدرنا جميعا.
4: المعركة في بدايتها،
3: وأشك أنها ستطول. رجال الحسين لم يصلوا إلى 100، ونحن ألوف مؤلفة. من بعثك إلي؟
4: الأمير ابن زياد.
3: ما لهذا الأمير يبعث إلي شداد القوم وفجارها؟
4: هل أنا من الفجار يا ابن سعد؟
3: والله من يحاصر خيام الملأ بالأطفال والنساء والشيوخ لن يكون إلا كذلك. مثلك مثل صاحبك حرملة الأسدي الذي رمى برضيعته خارج الدار لينام ملأ عينيه. ما لهذا الجيش

0: يعرف الشفقة ولا الرحمة.
1: اطمئن يا ابن سعد، لو لم تكن مثلنا لما كنت هنا أبدا.
2: أين نحن في الأيام يا ابن نمير؟
3: نحن في التاسع المحرم. أين قافص الطائي؟ إني لا أراه.
2: لعله توارى عن الأنظار.
3: توارى عن الأنظار؟ أين؟
2: لا أدري، سار في هذا الاتجاه.
3: إنه يعود إلى مضاربه دون شك. ما الذي دفعه إلى ذلك وقد وعدته بجارية من دار الأمير تهدئ قلبه النابض؟
2: لعله انسحب لسبب آخر.
3: حرملة، هل تعرف حق المعرفة؟ أقصد، هل تعرف ما الذي دفعه للانسحاب؟ خوفه من المعركة أم سعيه للتفتيش عن زوجة تسعده؟
2: أظنه لا يريد أن يشهر سيفا في وجه الحسين وصحبه.
3: والله ما زاد خردلة ولا أنقص خردلة. اسمع يا ابن كهل.
2: بل اسمعني أنت يا حسين، ما زالت في نفسي حاجة لم أقلها بعد.
3: ويحك يا حرملة، وعدك ابن سعد بما يرضيك ووافقت.
2: ما كنت لأسأل عن الدراهم وقد ضمنتها، وإنما
3: حرملة قل لي، ما الذي تخفيه؟
2: أنا لا أجيد ركوب الحصان ولا امتشاق السيف، فكيف أخوض المعركة؟
3: لك في المعركة دور آخر، ألا تجيد رمي النبال؟
2: بلى والله.
3: إذن هذا هو دورك، ترمي بنبالك كل مقبل ومدبر.
2: تقصد ذاك الضمئ الذي يرد الماء؟
3: بوركت فيك نباهتك، حتى إذا عطش القوم وانطلقوا إلى الماء عندها يكون دورك فترميهم بنبالك كما يرمي الكامن خلف الساقية الظبي العطشة. ها، أتجد في ذلك صعوبة يا حرملة؟
2: بل أجد في ذلك متعة يا ابن نمير، في أن تصيب نبالي مقتلا في عين أو صدر أو حنجرة.
3: أجزم منذ الآن سيكون لك دور في هذه المعركة، سيلمع اسمك بين القبائل.
4: يا قوم ما هكذا تؤخذ الأمور؟
5: أين شهامتك يا ابن سعد؟ يطلب الرجل شربة ماء لطفله فلا تعطيه؟ والله ليست من شيمة العرب، وما كنا نأتي لمعركة ننتقم فيها من الصغار والرضع.
6: كفاك وهما وأسفافا، والله إن وصل حسين بن رضيعة إلى النهر فقد شرب بمعيته، وعند ذلك زد قوة على قوته.
4: يا قوم توقفوا عما أنتم فيه من نزاع واسمعوني جيدا. يا قوم أنتم إخواننا يا بني مرة، وكذلك أنتم يا بني أزد، فوالله ما ارتفعت بيارقنا إلا على أكتافكم وبسواعدكم أيضا.
3: حرملة،
2: ما الذي بعثك إلي يا ابن نمير؟
3: رجاء ابن سعد أن تقطع نزاع القوم.
2: وكيف يريدني أن أقطعه؟
3: تقتل الرضيع بسهمك.
2: أتريدني أن أقتل الطفل الذي ينام في حضن والده الحسين؟
3: ولا شيء غير ذلك، هيا.
2: ولكنه طفل رضيع يا ابن نمير.
3: ويحك، أتتردد في ذلك؟ ألا تسمع وترى؟ يكاد القوم أن يشهروا سيوفهم في وجوه بعضهم البعض لأجل ذلك الرضيع. إن حدث ذلك ذهبت ريحنا وانتصر عدونا وخسرنا بذلك العطايا. افعل بما أمرك به قائدك عمر بن سعد، فوالله ما شك أحد بحكمته ولا بإيمانه. هيا بسرعة، هيا.

0: تحاول تبرئة نفسك يا ابن ربعي وتغسل يديك من موقعة كربلاء.
1: أنا لا أنكر أنني شاركت في كربلاء وقاتلت الحسين فيها، لكنني لم أرمي رضيعا بنبلة كما فعلت.
0: حدثتك بحكايتي لتقرعني؟
1: أبدا، لكنني أسألك، لماذا لا تعود إلى أهلك ودارك بعد طول الغياب هذا؟
0: صدقت يا ابن ربعي، صدقت. غياب طال أمده وشوق يتأجج للقاء الأهل والأحبة. إنما أخاف على نفسي.
1: أرأيت مقدار جريمتك؟
0: وأنت أتظن أنك ستنجو من العقاب؟
1: أظن بأني سأنجو، أنا لم أفعل كما فعلت، لذلك فأنا أقل خوفا منك.
0: وأنا كنت مثلك يا ابن ربعي منذ سنتين أو ثلاثة، لا أدري. خرجت من كربلاء أحمل كيس الدراهم وذهبت إلى داري معللا النفس بما لذ وطاب من الشراب والطعام واقتناء الأغنام والإبل، وها أنا كما ترى.
2: أيعقل هذا يا ابن مخارق؟ أجالسك منذ زمن ولم تعرفني؟ أنسيت ذلك الطفل الذي فقدت عينه بسهمي؟
3: حرمل بن كاهل الأسدي؟ رام النبال الماهر حرمل بن كاهل الأسدي؟ ماذا أصابك؟ علك تجاوزت 50 من عمرك.
2: بما أحدثك يا صاحبي، أين أبتدئ وأين أنتهي؟
3: ألديك ماء؟
2: شيء من هذا، تفضل.
3: الحمد لله. تحدثني بما لديك. أولا أخبرني عن دارك. ما بك يا حرملة؟ هل أصيبت دارك بسوء؟
2: لم يعد لدي دار يا ابن مخارق.
3: وأين زوجك ورضيعتك؟
2: تخطفهما الموت.
3: إن لله وإنا إليه راجعون. ومتى حدث ذلك؟
2: منذ زمن.
3: وما الذي فعل بك هذا؟ شعرك وذقنك، ثيابك وقيافتك.
2: أنهكني السفر.
3: ما عهدتك تهوى السفر. أين كنت؟
2: كنت في الكوفة.
3: الكوفة؟ ومتى كان الذهاب إلى الكوفة سفرا وهي تبعد عن مضاربك يوما وليلة؟
2: أعلم هذا يا ابن مخارق، لكن مصاعب جمة اعترضتني أثناء الطريق ففعلت بي ما فعلت.
3: ما حدث لآل رسول الله في كربلاء زاد النار اضطراما والديار اضطرابا.
2: هل سمعت شيئا من هذا؟
3: ويحك يا حرملة، أنائم أنت كأهل الكهف؟ ألم يتناهى إلى سمعك ما حدث في كربلاء وثورة الناس هناك على الذين شاركوا في قتال الحسين وأصحابه؟
2: سمعت بعضا من هذا، لكن مجاهل الصحراء أخذت مني الكثير.
3: يكفي أن أقول لك إن من يقبض عليه منهم يقتل في الحال أو يساق إلى أبي إسحاق أمير الكوفة ليلقى الجزاء الذي يستحقه.
1: أتراك الخوف على ما يبدو.
0: نعم، قعفص بن زهير الذي أتعبه السفر أراد أن يحط رحله ويرتاح.
1: ألم يحن وقت راحته بعد؟
2: حدث هذا لا أخفي عليك، ولكنني أحسست أن القوم يراقبونني، بل هم ماضون في إثري ليقتصوا مني أو ينقلوني مخفوراً إلى أمير الكوفة، فما عدت أطيق أن أتابع الطريق إلى داري، فاختبأت في دار ابن مخارق لمدة شهرين، فضاقت نفسي السجن والانحباس، فهربت من داره، وإذ بخبر سعيد يتناهى إلى مسامعي.
1: ما هو هذا الخبر؟
2: خبر هروب عبيد الله بن زياد إلى الشام. فقلت في نفسي، ويحك يا حرملة، إذا كان أميرك

0: هذه هي حكايتي يا ابن ربعي.
1: لم أرى جريمة كهذه، تقتل رضيعا في حضن أبيه.
0: أراك

0: قد هرب إلى الشام لينجو بنفسه، فما بالك أنت؟
1: وهل هربت إلى الشام؟
0: عزمت على ذلك لا أخفي عليك، وانطلقت واجلا أنشد الأمان والسلامة إلى أن وصلت إلى واحة ظننتها مستقرا لي بالأمان والدعة، وكان التعب قد أخذ مني كل ما أخذ.

0: لا تخف، أرى زهير بن الكندي. لا بأس عليك، ظننتك تكمن لي. لا أشك في أنك قدمت من الكوفة.
1: هذا ما حدث.
0: ما اسمك؟
1: أنا ربيع بن مخارق الأسدي.
0: أهلا بك، تنضم إلى زادنا هذه الليلة.
1: إنني أتوق إلى صحبة منذ زمن بعيد.
0: قل لي، أتعرف أحدا اشترك في موقعة كربلاء؟
1: لم أكن في الكوفة وقتها.
0: حسنا فعلت. قل لي يا ربيع، هل ترشدني إلى رجل شارك في قتال الحسين ولك هذه السرة؟
1: كيف لي أن أعرف ما تطلبه مني يا سيدي؟
0: أسمعت بحرملة الأسدي؟
1: كلا، لم أسمع بهذا الاسم يا سيدي.
0: إن أرشدتني إليه فلن أبخل عليك بهذه السرة، إنها تحوي 200 درهم.
1: قلت لك لم أسمع بهذا الاسم يا سيدي.
0: ويحك يا رجل، أتراك أصم؟ هذا الرجل الأرعن قتل رضيع الحسين وهو في حضن والده. أعيدك يا رب، إن عثرت على هذا الرجل لأميتنه شر ميتة.
2: الحمد لله أن زهيرا لم يعرفك.
3: أجل لم يعرفني، والأغرب من هذا يا ابن ربعي أنه كان صديقا لقعفص بن زهير الذي أتانا وأنا بصحبة زهير، ولكنه لم يصرح له بأنني حرملة بن كاهل الأسدي.
2: هذا أغرب ما سمعته، ولما لم يصرح بذلك؟
3: إلى الآن ما زال تصرفه يحيرني.

0: ماذا كذا جعفر؟ ألا تسرع الخطى؟ يجب أن نصل إلى دار خولتك قبل سطوع الشمس.
1: هو كابوس واحد لا يتغير، يسيطر علي كلما أغمض عيني لأنام. نفق مظلم وأنا فيه وحيد، ولا شيء إلا الخوف والهلع.
2: أكمل يا حرملة وبعد ذلك.
1: وفجأة يخرج من جانب النفق رجل ضخم الجثة، يحمل سيفا كبيرا. أحاول الهرب فلا أستطيع، أحاول أن أصرخ فلا أقدر، تتيبس الكلمات في جوفي. يبتسم ويقول لي: أنت حرملة؟ أحاول أن أجيب فلا أقدر، تتيبس الحروف والكلمات، ينعقد لساني. يخرج طفلان رضيعان، يشير لهما ويقول لي: أتعرفهما؟ أتبين ملامح طفلتي. أما الآخر فلا أعرف.
2: أكمل وبعد ذلك ماذا حدث؟
1: يرفع سيفه الضخم ويهوي به على ذراعي اليمنى فتسقط أمامي. أحاول أن ألتقطها باليسرى فتسقط بقربها، ثم يهوي على قدمي فيقطعهما، ثم يحضر مجموعة من الرجال الضخام الجثث

0: وبيدهم مشاعل من نار يقرمونها إليه. إنني أحترق، الطفلان يبتسمان، النار تقترب مني، إنني أحترق، النار يشب، النار، إني أحترق، أحترق.
1: حربلة،
0: النار.
1: اهدأ يا حرب، اهدأ اهدأ اهدأ اهدأ، ما هو إلا كابوس وسينتهي بعد أن حددتني به. اهدأ اهدأ، هيا نام نام يا حرب، نام نام. اهدأ
0: شف شف، صهيل الحصان ينبئ بقدوم أحد. سأذهب معك، سأذهب معك.
2: ما بك لا تجيب؟
1: حرملة، أتكذب أيضا يا قاتل الأطفال؟

صل على علي بن موسى الرضا، وليك عدد ما في علمك، صلاة دائمة بدوام ملكك وسلطانك. اللهم سلم على وليك علي بن موسى الرضا عدد ما في علمك، سلاما دائما بدوام ملكك وسلطانك وجبروتك.

السلام عليك حين تقود، السلام عليك حين تقود، السلام عليك. تقرأ وتبين.

0: امشي على درب الثورة يلا امشي
1: امشي على درب الثورة يلا امشي امشي على لهب الجمرة يلا امشي
0: امشي على لهب الجمرة

حق كفو والنعم كفو يا شهم كفو ملتزم زيارة كفو ملتزم زيارة متحمل جراحك وفد الرعدة وصلاحك ما كسره

واكو ربي نصرك شنو هاك امشي واكو نور الفجرك الله لا تتهاون ويا الظالم والحق رايد حجاية لا تتهاون ويا الظالم والحق رايد يلا امشي على درب الثوره

وامشي على خشم الباغي. يلا الله الله, الله. امشي على راس الطاغي. امشي

اكتب عالدرب الدمى مو بس دمعة العين، راح اشهد انا عالعهد ابقى ويا الحسين. اكتب عالدرب

طلع لو توصل مقطع على هالباب المرصع وانا ادري ما ترجع وفي بس لله من تركع بس لله من تركع امشي يا لروحك بيدك يلا امشي امشي يا لموتك عيدك يلا الله الله امشي يا لروحك بيدك صوت صوت صوت امشي يا لموتك عيدك

يقول لك الحاكم طفى شمعة عرس جاسم يتأمل القائم يجي شايل علم هاشم شايل علم هاشم امشي يجي يوم الغايب يلا امشي امشي يجي وعد الغالب يلا الله امشي يجي يوم الغايب يلا امشي امشي يجي

الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خاتم النبيين وسيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على الإمام المنتظر وحجة الله الثاني عشر ابن العسكري المنتظر، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صلوات. Into the third night of our discussion. Slowly we need to

إن ننسى الحسين فقد نسينا الإسلام، إن نسينا الحسين فقد نسينا عزتنا، إن نسينا الحسين عليه السلام فقد نسينا قيمة حريتنا. لا ننسى الحسين.